كوتشي نبي سترها يدو لصي في ملاخ نتشكنو دولو دو أودولي نيه ندستنو نيدو نا أصلوه